موجود. تعالوا وين؟ رد عزود، رد عزود. رد عزود، تعالوا وين؟ رد عزود، رد عزود. Dude!